0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya namata.
2: And the first part of this decade will be prayed in Urdu, excuse me, in Arabic, and we respond.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina an-nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina an-nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.